شبرت اما نسيو يمين يابا يم جنيندي او يونياميا او سساني باسبرن هاو نينا يديا جبنا وفمنا غادي تمنيه هاو بنا وفمنا غادي تمنيه